وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

0: ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك.

0: فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.

وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكومي ومسامبو كتونيز على فيم كتولي كيف أزوكوا مشاهدينا ماسون كتولي زار نقرأ مكادا أتوقعني ديزاين البرنامج ميمبل سبيشال برنامج بس بكون في أبجنة تغاير وسنجوان وقبل كلي Omulimu gw'okola gye gino egy'okusomesa abantu

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا غامويتا افو مكوجانجا بو مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو 100 مره كاجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايمو موجيغندرزا موجتكيرا امكولو غايو كيسينغاكو وكسوما قران ينامبا اتوجيغندرزا اتوجتكيدي مكولو غايو كيوشونغيرو بوكيرزا ومتيما نغفنو كوتيا نوليرا وبوومي بقران
2: بسم الله الرحمن الرحيم.